0: سمي نو بتواصو نا وشي اونغو پ نو بياني ابا هون اتي كوتش توني بوبوفيتش وي بوجي سفريم وما برانتي بوغس بوغس نو يين اف وشي اونغو USA passable. It's a boy, no pass here. Oh, no, my now for a Baba Ukrum. No, my name is also. Mauricio Pochettino, Kukunte Peria. Paya Allah Akuba. Cross Nibi. Roman Fordiano. A jaw bow on Kron Kron. And we've been away to see our TV now, so. Goalkeeper freeze.
1: Asempa FM.